من الحراب واجتنبوا من الشراب وابتعدوا من الهرب بذاك قال الله لنا في القرآن في القرآن.